0: الموضوع ده عشان ده ثرو باك تكون تريده مش تبدك تبدي لك عشان الويكند
1: بالازق الترافيك ما
0: ده لك ده شيء في الاتموسفير اكو بونجو كبيره اسمه دين الجيم الريل ديزاين اللي ان كنا حفنا ان كونتريس كوم دي وبدنا نتكلموا ام او سو صار التوبيك تاع الجيم وكنا حفنا الناس اسوق حاجه ام كوازي سير
2: لسمحها
0: لوكالي كوازي كوازي الى اللي كنا حفنا الناس اللي عدوا منا دي بشات الشغل بالجيم برو وين كيف وكل ترين ورا للدسكوزينا داون لفاريت البيراح اثنين اللو جو بين كونترو سكوم دو يهور وين عدنا مسمين يخ يك هلبان بين الريت يك يوش بوك مولي ينزل فوست إلا ليش نبزغفنا متى وين يكون خيات ان كونترو سكوم دو تيا وين فيديك
1: ينا كيف طب اثنين صمو طفو لي اتنشتري شمكن في نستنيش و اتنشتري من انت برسونا دا شي فامو سالبيني في مالتي
0: سوا اورايت
1: او دانت نلتقى مياو لول دربا البيرخ
0: او ما دان مياو بروبيا
1: ايوه شدنش من عند او انسرتايتو يات فلوفيتشو امك او يرن فيرا نديا من يوزا الكلمة قلبي في سيتواتيوني في بونت سبيشامن بوليت
2: فهمتك
0: قلبي فيرا اندو راجو
2: نقرا بيرسونالي قلبي
1: اندور فوق الكبير ويايد لي وطاية اتنو بيشلت نراكا واتلو غراتسي قلبي
0: فيرا فيرا عندو راجون
1: ما كنش دوش انا
0: سكوم دا
1: سكوم دا تايدلو
0: قلبي ودار بينا قط ما كلمتو
1: ليه فخايت الاس الحات ما قطمت قلبي ليه نعرف تفاي لازوا قلبي تلو تنكيو قلبي
2: كيف لك قلبي
1: مالا نحسب تانت اينا فجوم اينا متى نكون جداو السوشيال انفايرمنت
2: نحسب كنا تجي ستريسيات
1: نجي ستريسيات ودا بدات نيت الكوميدي
2: لسه
0: مش تعمل لسه. هيرة لبرو يا حسرة كانت
1: لينا سبار.
0: تحسب اللهم جبين فيرا كانت تكون هيار.
1: جبين. ولا جبين.
0: إما جاء جبين. alright. حط بيت زي ده كمان alright.
2: هيرة ما
1: ألبي.
3: Leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: كلك توينجب كلك توينجب
1: هلو
2: بريك ب
0: ما استنينيش نعورة ما اللي تويجب كلك توي كلك تايدا من عنا فوق اللينيا ايكي اوجبوك
2: بنجامين مفتوح
0: بنجو بنجامين
3: يا هسرة كيكو بطلتنا الاول
2: طب سوري ما رأيت النمرو بالإستيكا بال 897
0: اما اللي بلي
3: انت ليه انا مش بدك انجب لاش انك تكون
1: اوفيا
0: يكون شكون تتويجب ديك الفرازي
1: انك تكون المامي بي برينج مي تو برونو ايدا لاجل ستين كيس
0: ما مش تعمل يو ما مش تعمل سكوزانا هافنا سكوزانا هافنا بنجامين مين فقت تسمعنا هي
2: مشول
0: شتعمل بنجامين
2: ينا اتقل سئت ستودنت ميكانيكال انجينيرينج
0: سكوزانا هافنا سكوزانا هافنا
3: يا ديسبيتشينا بنجامين
1: كنا نبغى ستودنت الباز يا هزر
0: مش تعمل تسعيدنا بونجو كبيرة اكي وش بوك بنجامين شورتا واحدة
2: بونجو كبيرة
0: بونجو كبيرة زايرة هافنا زايرة بونجو بنجامين تشاو تشاو سكوزانا اوفيامنت برو تستو تو صاف حلازة بيوتا شمانت كوم شتاملو مالي تريرش بوندو من الأول باي برينج مي تو برونو اي دوا
1: بونجو

0: كيف نسمو فتر اتنا اصايف دو ليبا تفكرنا ليتس جيت فيزيكال هذا لودو جيمي تيرن وين اون باي بريكفاست هاشتاج رود تو سمر بودي
1: يس
2: ايه اورايت اوكي
1: انت شي خسبتو هيك شي خسبتو اتينسن ودا اندو لودو
2: سوري فهمت موتي هورد
0: ما لاش تعمل في الصيف انت
2: لا
1: ياك تريد مورو ويجت فيزيكال تهبش راسك
0: بونجور
2: انت تايدوش قدامي الناس دي
1: مش نترني او يا حسن
2: اسمعوا انت تايدوش قدامي
1: الناس اما المهم محموش مش البروبليم
2: لا لا لا لا لا لا لا لا مش كل واحدة
0: ينا بلهوني بلهتوني ده الوضو اما اسمع نتكلم عن شيء دوار انكونتريس كوم دي اللي كنا ريتشنتمنتو ان حفنا الناس تيباتو النار تشبينا واحدة تا تشامبيون من انت جو
1: جو بورتش
0: بونجور بيرا جو التنايك
3: بونجو جايز
2: بونجو
3: وبروسيت البروغرام
1: ثانك يو هي
3: ملا هنيد لكم تي اي بلا الصيف لي هور مورنا البيتش وش هنتي جيوبيا تغسل الماليا والشقماني بلا بلا هو عندي نعبتيو مش طيب عندي فوق ورا عندي باكيارد دا شيء مواربا ومر بش ننشر الشقمان وكيف نولي ايديا ونعمل هيك نار النيبر جوتيا يلا او ماي
0: جاد كان بلا هوية جزيت نصرومي
3: عاد نسلوم اللي يايد لبونجو ومبشي راسي بش نايد لبونجو
1: اما
3: سيلنسيو كبير اتما وكومنت علي
2: ياس
0: انتي
1: شو سبوست راجل كبير
3: that is المينو
0: vero
3: l'imbarazzamento l'ha said at least maybe he tries to feel to make me feel comfortable in my at night in com tal genere arvina huta kiojbo
0: e confermatenna confermatenna isma kara era quel genere in huta
2: flash un battete faccia quel yum cento roj bara like higher bungee
0: yen and vitna meladi jili meta nitlabish bish non shosh haja un kala bish na la haja mil
2: من فوق
0: اللاين نطلب البوكسر تاع ملاير بحال سبيتشي وجيلي
2: البوكسر مش جرافي
0: ايوا ما فوق البيت تاع كيف تاع فاتشاتا عندهم شي جي سولاري اكثر
1: يرا كون نهرج
0: كيفك
1: بالبوكسر زو
0: بالبوكسر ايوا انا افول يا انا لوم الجورناتا مش ليادني
1: نكون مش جدارك يات
0: اما تكنيكامنت يا طال لابيرتو
2: ازات لي نفهم اما لا بوكسرز ويا تادي
0: دي مسكينه
2: جو كانت حفناري هالسرعه عندك راجون توسكك
0: ذا شيت اثرو باك مش كومبلو تي ال سي نو سكرابس فور مي

0: واحدة من الجودة تايلر سويفت إليزابيث تايلر راينو غيلا هناك
1: أسهل ليزن سبيتشا هنا استقسيت الراين شنو لك البوست اللي جاب فوق السوشيال ميديا اللي جاب لزيت لايكس ومش عشينا اكتر منك هيك مش
0: تتشبد لسعين
1: دلنا مش فوقي وفوقك دلها جاينا عش رايت بوست فين جبروا لزيت لايكس من بوست في الدنيا جبري سسة سالوم سالوم من جورناتا وفستم هو زمبيو رونالدو taking an ice bath 35.7 million likes
0: اش ايس بات اشي مش رونالدو اشي ما نستاش انه هو ايس بات ونقل هذا وكل لايكس اشتيه نقل اشي 1 million likes
1: اما 2000 تحسب فوقك دي
0: واشي نفل اموزيونيت اللي تتفوتش اك انت كيف تعملوا بش تسبيقاروهك تبو
1: ام انت اش ما تبروفاشتي هو ايس بات وترك ام تجيب لايكس وفرس تجيب اكتر شيرز من اللايكس
0: يخط هو ايس بات انت ما انتش دوب يلت من الصومن تكيه كودا
1: اش
0: انت اش
1: مالا اش مالا
0: اش تدور عليه اش تدور على الفاميلي ليه اش انت
1: من عشينا
0: اش انت سوشيال ميديا انفلوينتي
1: مش عنك انت عنك انت انفلوينتي
0: من تيو
1: من ارتستي
0: من تيو
1: كله دراما

0: تسمع الفلاشية أمي تشير ليدر راينو جيلا ونكو احنا في 8 منوتي لو بدنا فوق ليدن سينما سو بالشير السنة يدركم واحدة فوق دي ايدن ايفا جاي الويكند رفريا كنتي التاكسي بانك ما تفعل بالازم بتمر ابزم مكة مخافنا شتس تتعمل السوبر بول اكس بي اركيد بيكر يوكي اكس بيوب دلتا سترايك اللستة تبقى الدايج فري اسمه من يقبس ابزز دي ايدن واكتر انفورماتيوني بسول توانك بشت بوكيا فوق bay.com.md
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

من اللي مثلا تشبهوا لك رودا انتي تويجا بالفرازي they bring me to Bruno ودان كله يستيقون تياد غراتيال دومينوز مايكل أتاردي.